يا مريا مارت كل برياتي بشمت أمة قلب تسهدت متلن على مدبخة هيمانوتي مشيخيتها وأمتنا أمتي عطريتها من اللاني وكهني ساوي وسوياتي أرميلي أرملياتي يتومي ويتومياتي من عليم وعليماتي وصبية وصبياتي هذا زي بشمت أمة قلبت ماشا خطا وعروقا وصاخورا آوارا دبخاينا علمنتت امواتت أتروات أخراي وبشمت بيشانا آتراي هش بعمارنا جو أترواتت آوهاتا قدماي دبربزلا جو أربا بنيات الدنيا مقروة وخلباعوتا أمتنيتا ناشيتا زدقيتا قمترو نوسخ قديشا بشمت مارا إيشم شيخا مصعايخ إيخي دايا بربولي وخ سبلوبي وخ نونوي وخ بطلابي وخ من آلهوتخ مرخمنتا اتمكملت الشركة قولخ الكسلا آتراي مسكين بعطرة وبمصيتا إنا خيلان بروخا تودي تنيتا وأمتنيتها آتوريتها هابت عمّن

قابلوخ نيوخ بشينا البرسقالة نو هدرا بتالي قاتوخم مصعايوت البرسقالة 2GLF 8 أتشا نقزطلا من مدينات الشابيرة ليفربول غرين فالي وفيرفيلد من ديتا شابرتا سيدني المصعايوت 8 أتشا نقزطلا اف ام وأربع قنجيات التابل بمصعايوت 8 أتشا طلا اف ام دوت كوم دوت ايو بشمايتون القالت نو هدرت بتالي قاتوخن خايا على بتماني اتشا نغزطلا عم مقروان خرزة ميقرانوخن شماشة دابد يورجس

رابا بغدايه وغبت باقي وغبيو خون شمان السوجل وارخيو بتواتو خون قائد يوم رمشت خوشي با اسري شوب ايلو شيتت ترقل بو اسري اشتب سرجادة مارانايا اشتال بو شو موشو اشتب سرجادة آترايا بابلايا اديوم دا هرمشت لقاتو خون خرزة مهنيانا بصورة وين كلو خون بتمغبيتون ويمون عمان مشميانة ونتلو خون بوقارة ين اتلو خون مخشخيات مخوبتون همزميتون عمان الهاوة ونتلوخن كل قدا تخمنتا البالوخ وماسيتون قاريتونن تلفون تراديو إلى أطشة 8

هلبت اليوم إيوا خيوما راب السودان قاتيد مجد قرطة خدشة مطرخ زيلان ومن يخلى من دو خمة خزي ولا إيمان إيوا روتها ولا روتها إيوا رابا شوري ولا بخمة إن خرطة غدر ولا يوم إيوا خدشة بيوخ قاتن اليوم هلبت دي دانا مطرات هنا قومت هابي تاقد مطراته سبرت لقى كل الدها شبت ديلا بتايا يعني من تروشي باروتا مطرات لي خزخ أخشي بخزخ عيواتي بخزخ خدش الشمشة تمبرتشر بتهويا قا قدمة بتهويا من أطشا هالإسري قلوشي بمن أطشا الإسري طلا أربوشيبا من تريسر الإسري تمانيا خمشوشيبا من خمشصر التلايخا خارطة تلان روتا مريقا تغلاء ومطراتي التن ممكنوتا جورتا تماني طلاجو أما بمارنا بتهابي مطراتي هل بتشخنتا بويا من أرباسر الإسري إشتا شبتا بهابي يوم عيوانا وسبرتيلا قومت هاي مطرات بمارنة تلاي اشتاقوا اما بهاي مطرات يوم الشبت البتايلة انا قا قدمة طلوشي با اربوشي با خمشوشي با لتن مطرات الا بهاي عيواتي ويوم اخدش بهاي شمشانا سو انا همون انخشاو عرابة سودانا بهاي قا كل اخن وهلبت بغداين رابا قد اديوم اتلان خا خرزة همزومة وقبت رابي ناخت رابي جبرائيل بابلا أخت متخرة أخونا نيلسون شبت الدعوة ريوة مري قتلينا متخورة هيتش لي وخبت خارة الشمت رابي جبرائيل بابلا اتمجد ميقرأ نيلسون أنا قاتخ وقا كل شمان بين أمرين قد لتلن بياشة خرزة دينا همزومة بود خيوتة الصبر آتوراي وكتابة آتوراي دينا بليدة يعني إن قومت أختوخن خزية من خورزة هدية هازران همزومة بتشعيطة الصبر آتوراي كتابة آتوراي بليدنا ليه ما ديموني إلا ديوم بزودة خورزة دينا بلاطة البرخات الفيديونا ين فيسبوكينا بزودة وينا دوراش لكن نايوتا الأهوالط وخرزة بريش أنا هلبت خرابة خرزة لأن بشكيرة شمت على دي الفيديو دونا بلاطة عم زوم هنا بزودة أنا يخزن تري خرزة رابكي ميقرنون عين دينا اتقالت امتاتوريتات ميقرتها مونا سطيفو أمانول سطيفو يعني تم شاكي مغزية لن شكل من قطرة آبهاتا دي لنا عيد من جربية لهوالات مطوات ديان مجد رابا كي شتوهرن بيهات خخورزة كي مغبنون رابا وهراد غزي إلي خخورزة رابا شو تبايا دي كيو دي تبقياتي من زماري من كتابة آتوراي بس ما كانو خون بمارن قامونا وقا أمو صطيفو أربو شيباني خرزة قالت أمتا طريتة مجد رابا مهنياني لوراد غزي شلام شاري رقا أخوني رابي سرقون وردة عون دي لمقروانت خرزة سرقون شو تي خزخ لي بخشان طلوشي باني لديا من صاص شوا بالرمشة وبام كي هاولي تبقياتي علي كنا يوياتي اي كناواتي بريشت أهوالاتت أمتا طريتة وإتلن هرهاد غزي خرزة أخونا نينو ستوما خرزة نقزة عون كي أبا من كي كي عود تفقياتي ومقرو تخمنياتي داخل مرخلون أخ كونترفيرشل كي هابي من برسوبة دينا صيرة بأطرة بيجبي بيشتاسي شو تابوياتي سو أن خرزة أنا بخشون بطلبخ من نوخن هما شد سنديتون من سبب ينا بتاعي قاتوخن لا أخشي من أستراليا دينا هدامت

ده هاترت أستراليا إنا كي خزن رابا انترست خورزينا بس ما يعانو خون هما شجربيتون أدخ خورزة خيلان ميتران مقرويتون قاومتن آتوريتا يو أربا قنجيات التابل أخشي بتصبر آتورايت نجد رابي ميقرا نيلسون بشامن أمرن قد خينا لينا باي أدخ خورزة تاكل تايوان خا أمرخ special programs قد شبتعيد شمخو بتصبر بتكتابة لا أخشي أرخت قال راديو إنا أبن هيا وبرخت فيديوز يعني أخدينا مقروة خرزة فيديو هايوالا خا خرزة specials أخشي صيرة بتصبر عيوتا عطوريتا مسابة بتلان خمن يعني جورة كتابة عطوراي بشامنا من قد كل ليبخ مصايب تخارو رابينا إنا قدانات الدين دينا بايا إيقي يوم تخد خاصة عطريسة عطي ليلة باي مليان رابو كو دخطويا خمس مرياتت أنا كي رابي كي مغبنون خمس زمارن عطرايت بريشون قاتوخن إلي أخونا أمتا ميقرا أمانوول بتيونن عام دي لأرخد تيالخ من أطرد يوروب وبعمار إلي جو سيدني أستراليا بمقروطة خكمة مشتوياتي وبغداين وقابولك بشينا قا أمانوول بتيونن همونة من قد بيشتوخ لخا بتهويا ماريو ترانا تقومت لا أخشي خزت قبنون تقومتوخ إنا أبزي قا ناشد بيتوخ آخنواتوخ وخطواتوخ بريشن قاتوخن أهز مرتا قمتا ات آخونن أمانوول بتيونن من خبرانة ألبرت أوراهم كتابة سيدني

بشويت انه هضرب ديارخ من نوخ النغدا ياخيت الخويشات اندانا مغزويرا سات شو واسري برمشيلا وشلا مشاريرا بقابول قايكلوخن قداني من نوخن بيروخن الشريكاني هدي يبدا هدانا بمارقاتوخن مشويت برسقالت نو هضرا بتاريقاتوخن بقالا خايا من ديتا شابرتا ليفربول يو ديتا سيدني يو اطرت استراليا بدأزخ السبرايوتا آتوريتا وأيجي بريشن قاتوخن خمن سبرا آتوراي رابا ضيه جاوت أمتن

نو هدرب تخاري لا السبرة آتورايا ديا ميقرا رابي ميخايل مروج الممو ليدة بهبانيا بعراق ألبو جمو أربي شوى تمم اليولبان ويو بدراشة ملبانة رابية بشيت ألبو جمو اشتي أتشا سايومت باتت بتصوبي يو سبار يوما التيمنا بليشانا عربايا بنديت بصرة بشيت ألبو جمو اشتي اشتا وصبرت خويادت صبري وسايوم ملي سوريائيت تمغلتت مردنا آتورايا بغدت قامت خطريشني شروكي ليو كل زوياخي صبراي بغدد ومديناتي خينة عراق بقريتة مشخاتي بليشانا آتورايا وعربايا يو متفت ليشانا آتورايا بشيكاغو ألبو جمع وطماني شوى تفريسي لملوئي ومشخاتي يو سباريومة عراق ويو مغلتت مردنا آتورايا وخويادت سويدن كي مبلغ دا أرخد تخمنتا بلا سوبيتا رمزانيتا كيمية الكتوياتي وشوقالي قريانة تخمن من قمت آور بريشة بريشة سيامو بليشانا عربايا بيشانا كتيبة بخبري صبراي يبيه وسقيلي كي يادلون عمودالي جهدا صبرايوتا عليتا وعمقتا مقرويلي رابخ المدي قا صبرايوتا ويالي قلتت مضيتو قبني أطرت سويدن بقائم إلي هداما اتسارة اتملباني آتورايد وهداما اتسايموت اتمغلتت خويادة بسويدن أنش إني خرايا يصيبوت بالزودة مبتلولي لاقي بسبرايوت تشوري ايكد ملخمي لو برسلي خكمتوناي قيال سعوري وهدخب آها شويلة متمنيانينا صبرين ادرشلون أعود مرعوشانيلي بد أن ألصايوتا ومسمت بالا على شورين وألصايوتا اتمبريت سيامي اتلخمي عم تخمنياتي وشني وبملخمي الكتابت ما لبتت ليشانت كيبيشي مقرية جو عمراني وشوتا بوياتي ترابة من أترواتت ما شخطوتا وشاري رائيت عويلي منتيانا تروشويلي تسايموتت مالبتت ليشانن وصبرايوتن وتشوري مغلياتي خينت كتولي جابي كخوا آتورايا جو أغداني مخيدت أمريكا ننوي جو جرمان وآشر جو دنمارك سعرانو طوي عبخواشينا مودي لبصايا وداخي كتفتلي بليشانا عربايا بشيد ألبو جمو إشتي تمنيا جو جنت مشخاتي سبار خيي اتصبري آتوراي عمطوسة من كتوياتي طويع ببغداد بليشانا عربايا البو جمو شوي اشتا ناطورة ماتا تونايا مترجمة بليشانا آتورايا وسويدايا البو جمو تمانيخا خاكتاوة بليشانا آتورايا وعربايا بشمت سلمان آت خايبت ليبت ميتا البو جمو تماني أربا صورة سهدي مملت مشخاتي سويدن ألبو جمو تماني خمشة ليشاني كتاوة قمايا سويدن ألبو جمو تماني إشتا وليشاني كتاوة تريانا ألبو جمو تماني إشتا ليشاني كتاوة قتليتايا سويدن ألبو جمو تماني تمانيا دشنت عيدا حقيت كريتا بليشانا آتورايا وسويدايا ألبو جمو تماني شوى بنيتا على الغشياتي وبتبلاشة تمانية بالعراق وإيران نينوس وليشانت يما خاتونايا مارتيانا كريا بليشانا آتورايا وسويدايا طويعة بسويدن ألبو جمو وتماني أطشا خاكتاوة بشمت حقيتي كريا من سويدن كتيوة بتبيه تلميذ زعورة مقريالي ومن سيامي لطويعي آتوراية وتري بلاشة تيولاية ترجامة من آتوراية العربايا كوناشت مشخاتب لشان آتوراية عربايا وسويدايا خبري قد خارت دعتيت لشان عربايا تخمن تكريتا ممري كريه جو جند مشخاتي دوبا قطريانا بلشان عربايا وتوناية كريه قشوري وممري ومملي بلشان آتوراية وعربايا نو هدرا بتخاريلا الصبرن آتورايا ديا ميقرا رابي ميخايل مروج الممو خامن كخويلو جاني جرقيعت صبرايوتن
آتوریتان. علها يب الخي ريخ قرابي ميخائيل مروق الممو أنت هازران بخائيل يو أترت سويدن وشميلو خون تشعيت الدية قدمتا داخي آها سبراتورايا من البوت جمو وخمشي أجديل الشريا يكتوتا بطلالي شاني آتورايا عربايا وهازران بلشان سويدنايا بت آزخ لده هزمرتا آهزمرتا بت متخرالو خون قومات البوتشمو وطماني طلا إيمان بلطوالا آهزمرتا إيوا خمز مرياتي رابم شمه وإيوا خين خشقارخ لترند إد البوتشمو وطماني طلا زمرتا مغبتا لندا جورج رنجر ده هزمرتا فيدولي ميقرا تقلت إيسابي وهلبت بروديوسر إيوا سرغن يونن مش مخل ده از مرتب درخ منو خون مدر الخویشات خورزت قالت مادر

مشفوة ليندا جورج وقالت نو هدرا هاو بسي مرابا ميقرا إيليا وهراد غزي ميقرا هورمست قم قاريتوني ميقرا عزيزة جيمس إيو هاو بسي مباتن رابا بغداية من جيمس قاد آها خرزت قالت نو هدرا مخوبة بدت لي قاربي وخزيزة هماشا وبكل مشميان إيليا وميقرا خوشابات من كل أخن وهورمس ديتن بقرايا ومدوية مودينا خشوياتو خن يوريت من خخية تخمنيات قاتي عدين كله خم رابا بسيمة بد آزخ مدري الخاقطة كيريا من سبرايو تاعتوريت وبدارخ من نوخن مدري الخويشات تخورزت قالت مودرا

نو هدر بتخارل الصبرة آتورايم شنيا يوسف مريو خنن بريا بشيت 1880 موتماني إشتا ومنيخة بشيت 1880 شويتلا ليدا يومات جاويلا بأرمي بورق للمدرشة كهنوتة بنديتة أوديسا بروسيا بلخ لجوسا يوموتة مغلتا خوشاوي الدنخة كي بالت والا رابي بنيامن أرسانس أختانيت ميقرا إيليا برطانوف يوسف بريو خنن كتيبة لتلاي خمسة سيامي أو بوش طيماني لي بشمة تخاري بوش بوت آتوراي كتيبة لي كتيبة لي بوت قوميات تويلن على آتوراي بشيت ألبوت جمو ورباسر وشيت ألبوت جمو وطمانتصر أبزي كتيبة لي مشخاتي وحقيتي ودرامي نو هدرا بتخاري لا الصبرة آتورايم شنيا يوسف مريو خنن خامي كخويلو جاني جرقيعة صبرايوتا آتوريتا مشويت النو هدرا وبديارخ من نوخن من بردام من يختكريتا اتلان سبيشل انترفيو باين مد اختي شمخ لداها قطة كيريا داها ميوزك

0: هل بتقرب منه خند قمقاريت والي شاوع الدعور وهمزموا على بتصبري آتوراي وخامن مشميانت اتلن ايادايت كي مشمل خرزة قالت نو هاد راوندي لمي اقرا نيلسن اتمضي لقاتي بوت صبرا آتوراي رابي جبرايل بابلا عامنت بي خدشابوش تخرنية مدرخ ودخا مهم رلا ريفريش قا شماني تاني تليطي لي رابي جبرايل بابلا قابوت هادخ طوان خلطة بطلابين خدشادو لك على دويقة طوان خلطة بين ودن ريفريش قا حكمة من شماني قد رابي جبرايل بابلا اتلان رابا من ديان دينا كتيبة بودية اخشي خزيالي بوشا برتهوات بخامنت بقيات تويديوة لي من برونت رابي جبرايل بابلا امن دي ديوة خامن اماني آتوراي ضيه جاوت امتن اتبريه وجو كركوك وجروسه وجو بغداد ايوات بيشضية خطالانة ساكسفون مشمهوة ورهاد غزي ايوات خطالانة على البوركاشنز ودرامار ايوات ايوا ميقرا مناخ جونسون بابلا آت بقتا ويدا والي قاتي من قم خكما شنيوا اخشي من سبب آهات بقتا ويدا لي رابا يا رختيوا ايجا جورب لي تشقل نوا خكما قطاطي يعني خكما من ديان دينا صيري بيت مناخا ات رابي جبرايل بابلا الى نعدي لبيان ميقرا مناخد جونسون همزومة بود خيوتا وصعرانا مناخد رابي جبرايل بابلا ام ديو وعيا بابي قابوت هاد اختيمون ادخل اقامو مش منو قن دات فقتا هل بد آت فقتا الى قامت خد سري دقيقة لا همونة من بد مغبيتونا من سب همزومة لجاو بود خيوتا اخا ميوزيشن من معني لطولة ميوزيك واتن خيكمة قطاطة ميوزيك جاو سو الى very light entertainment إلى آها تبقتها همونا من مغبيتنا آها تبقتها مقروعة وخليقارد ميقرا نيلسون والإيقارد كل مغبانة أمانوتا آتوريتا وسبرايوتا آتوريتا
1: مش مويتون قالت مهادرة دراجة خيرة

برسخالت نو هدرا بتفاقي لي بخام من كخوة دوري دهبناي ادبريه لي جغدم ديناتي ديد بتنهرن عراق مديت تكركوك برونا اتملبانا ضيا دورت اسري ملبانا مناخا رابي جبرايل بابلا واديوم بتفاقي وخ انا وجونسون بابلا تخوت عنان تقاري بايوتا من أغدان مخيدة أمريكا موسيقورة آترايا ضيا ومشمها عمني لي قداها خرزة ديلنا يوبريشا الدورة شخيرة عم يقرأ جونسون بابلا خامن طالانة ساكسفون آترايا ضيا ومشمها

0: ميقرا جونسون قام كل من ديرا بشينا قابول وخيوخ الخرزت قالت انه هدرا من أستراليا
1: باسي مرابا إقار القدي قد أجيو أنا بتفاقم بيوخن باين خشلامة دارن قا كل مشميانت تا قالت انه هدرا كل آشورايت أستراليا وكل تيول بريشايت قا آشورايت دورا برهادغزي الكركوك عم خبي إقاري قا كل
0: بس هي مرابا ميقرا جونسون بطخن رابا بشينا قابولو خيوخ قياه قيمتها جو خرزت قالت نو هدرا ميقرا جونسون شارخ لا هلبد جو خيد دي وغدي وتآتن شورية أخمو سيقورا وبيشي ودية اديوميوما جو زون الدورة البوتة تليتة 21 سنتشري بتشارخ لا نيخة بنيخة أنا وآتن بتشارخ من خيوخ دي وتشوريا أخ أمانا وهرادغزي بتخوروات وغدي وتبيقا مزماري وهرادغزي بخواشينا بوت خيي دي لناي اتناخت رابي جبرايل بابلا خامل ملباني وصبري آتورايت آها أمتن غزيتيلا وتسهتيلا علي قميتها إن ما صدامت عنوتها يا بتن ياقرا جونسون داقي الشقتها الخيوتوخ آوهاتوخ وداخي وتنيخة نيخة شارويخ ليما جو خقلت موسيقي
1: في شمبريا من بابا ويما رابي جبرايل بابلا اتسنجر ويمي صبيا بابلا جمديت الكركوك جو شنت ليموتا شانوين قبغدد سبابي من يخلي وطاوين برشولة جو بغدد بخاين جو بغدد وطام آخنا خيان شاروينا وري من دستت ميوزك خيك مخوروات تقلن بيوي دالي ودلن باند من قم هادخ جو كركوك إيمانتين ويجو كركوك خمشة سرشنة اتوخا باند مارو سلا ذريشي و والتن أكورديون يطول و يوسف الساكسفون ماينا قدي أنا خاليما طالن مني كونغاس وماراكس ورومباستيكس ندن من ديانة سبيت والي سودا بميوزك خارتا يمنتين برخشة بغداد باين طالن داولة إنا باند معرنا بايخ ساكسفون تبي تايم بيتا ملاخد خطني ويليام ديفيد شينو يزامر ويماخي وساكسفون وقرين مغزيلي ساكسفون داخي متيل الأويدال مغزيل قدي قم مغزيلي داخي شارن بي ساكسفون خرطة درستس هستري أختي تاني قاني شقلي يعني مولكلي قاني
0: ميقرا جونسون هلبت أبن آد بريه وجو كركوك إنا بغزايا وقدي الصورة وخيوتوخ تمورو وتبلدن ترمدينات بريشايد بغداد وكركوك وبريشايد ديلنا إيد جوم ديتا شابرت الدورة آها ويتلا جو شاريت شنت عليموتوخ
1: شوريلي إباند قامتا خشواوا ندوا إتوا أندو تارويان ليل بريشيتا تشيت اشتيتري مر بايخ مخيان ساكسفون مري أنا تازة يعني شورين خطرت لا هوازي مراخشي بايخ كمبتشن خا هوازي تويست يطد مري إتا آني إيوا أندو تاران و جورج هنري و كورش الترمبت و ويلسون شينو إدمتخاتي واي واخوند ويليام شينو ساكسفوني ماخي وا أنا مخاين تنر ساكسفون تري هوازي قربي شيتا شيت ألبو تصموشتي تري فارتوا دخينا باند أنا و legendary guitarist William Cannon Jabru out in Australia and bedana iwa Mirza drummer waiwa barkhmait akhunet William Mikhail drums minnan Wilson Hanna Albazi bass and Dimitri John Sarkis guitar or drifters waiwa basima William Cannon Jabru aun bitail bidashma aun yatila qissa dakhwila تخمتو يشمد باند درفترز خينا بيشن الطول جو نايت كلوبس جو كلوب ادورا سبيشلي توا خا غازين 14 تموز كونتراكت ودلن من نيتاما دا يطالخوا يتخرن خايمة خاري شيتا قارك ما خخوا قفندق خيام ويليام تيل مرلا اخنا خاطرايق قارك ما خخا كلوب ادورا ويلسون مخيان بيس ويد هو اوريدي كونتراكت من فندق خيام مرون لاجرك ما خيتون قد يا قصه قد لا مر يخنا خشلا مو خابانت دورا چیلون مناخت سخاری ازیان و خطره گنات خین ابو دونی علامان خلی خزیالون باند ویلون رازی ای باند مرخنم بایخات خزویزه کلاب مرالاخ ننخچی بیاخلوخون خمشی دیناره ایتا آنا ویلیام سپیشلی مر لطلا چارخنن من دنزویز تشاقلخلون بیاخ قدن نخچی قد مرخطیلا پارتی دورا مورخی اومان باسی مرابا گو دورا گو کلاب دورا همه شاخنه نیطال خویان پارتیه ایمن دایوی و کالوسو لاقد اسپشلی بندیان همه شیطال آواق دورا
0: هل بتلیت یل سروتا قد نقرا جونسن بابلا موره لسام زودا اتخیوته جمدیت دورا خمتخره و هراد غزویه لبلی کرکوک و دورا اتبن دیت دیل بری اگا و کرکوک شويق انا تخروني الان بتنشياني وجو بريشا بلبت خرابة من خوروات دي لجروسة عمي جو شنت اشتية وشوية هل بت خامن ميوزكس رابا اصلاية ما صمخلون قينات اصلاية دي لطولو ميقرا جونسن بابلا تويدنا كارجو خيوته واها ميوزك طولو لجو شيكاغو اينا بتخاري لليوماني الدورة وبريشا ايت اليوماني بتنهرن

أنا هوازي لا متنشياني هوازي عماي عطراي شويقنا يوماني تلامنشي قاتي تأبن شويقوري البارة أني وخيكم من هواز كيطا ليوالون أني عليمي جمديتها اتبغدت دورا وكركك وبتنهر من ديلاناي.

0: ميقرا جونسون هل بد متخرم شارة خرزة قد آها خرزة بين صيرن خيكمة من تخرنية ات مناخت رابي جبرايل باب الله آوند لي وخشي بابا ات صبرايوتا قد يخوي يوم البانقاتوخ إنا آني همانوت ديانكي كي همنن قد تلخى الصبرا آتراي إلي باب الصبرا صبرايوتا قد كل آتراي خلمت ديلا متنشينتا عند رابا جاهد تخمني بن داخي ماطن التشعيت ناخت رابي جبرايل باب الله اديم يوم ان ممكن يلا ميقرا جونسون مضي يطلا ناخت رابي جبرايل باب الله اون ديو بابوخ كما جرى خيلانا اتوال جو مدرش تعاطريتا وقت برمية بن قد ناخت رابي جبرايل باب الله اون سورة يعني جو شن اتشوروتا خيشة ليقا اخدان مخيدة امريكا آتن مو ماستا قتلا بتناخت رابي جبرايل باب الله
1: خينا عمرو ايمان تيوا تلتصر شن شي تريسر بتاي الكندا كسمامونو من تاما بتاي الامريكا بقرايل ويبالخوا ايتا اشادر وهيرتا قاواهو خرطبر بلاشا قامايا بتايو الخكتا وجوتش ايت تخيوتي الكتيوه مدخور اللي قد كتاوة بتايو الخشانة بود شانيت اواهو ديوة بي شقطيل بي هوشارة ايران بلاشا قاما يخينا بي مايد الف اطراي جو اراق جو تركيا وجو ايران بي شقطيل بي مش المانوتا تشيت سريخاء اول شاركتيو لي وخارتواي الرابي مقريوة جو يانكرز نيويورك شيت لايتري بالدار اللي قد از الخزي خزمان ومايل بياشا برخش لينا لتوا الخزمان الرابا معنات لخك ما خزمان جو إراق إتا بتايل الإراق خارتا إن خزمانو ما تفوقنا بيمي وما جورنا بشواقنا بايش تاما و بايداير ليلم صايا بدواقونا بلاش تري بدواقونا سابي بالخوة من انجلسناي اخ انتربرتر ايتا بالوتونا من دوسخ يعني داي وقتيل واخا جاسوس وبياش الاخينا وراق لتلي وليل بالدارة وخانا اخنا ننوايخ ويعني خطواتي ويوا وانا واين خينا بياش الاخينا إن أي تاني وقد يهرول خش تصرش إن بشدر إنه خمير كاس الدي مدرسة أنا خيشة من طم دعون وش تصرش إنه عون من يخله يتهرج خيالي وجرق عتن أمريكا خبت بولت لي مشخلي وراق إنه إن بابي وهم كندا يا إتوال يعني باسبورت سيرش بيت كندا وبيت أمريكا إن جو أمريكا بزود أخي وخ قرباب تصريش إنه مقري وجو يانكرز نيويورك يعني ليه وقت رابي جو إراق جو يانكر سيوا رابي مقام تأتي والإراق سباني تخرم جو كيركوك إمن مدرشت أتوراي إمن بابي مقريوة إمن تي أتخوى جو درت مدرسة إكالخوى موتماني أسكولاي وسكولايات ومن دي قاما يجرق زمرخوى زمرت تروش جوانقا خارتها يصالخ وصلوتها بابا مشمية خارتي زمرخ وزمرتة يوم الخمو زيجي خلي زنجورنا جو مدرسة مردين يورخوا الكلاسة كت يوم قيدم تجلدي من قبل مدرسة الشرياوة أوه هو بروغرام رابي جبرايل قمت رشتت عطوراية زمرتة روش جوان خارتي زمرخ والا خارتي سلوطي صالخوا خارتي زيجي خلي زنجورنا بتنخدر يا نسكولاي جو مدرسة عطوراية وينا يتخري العامل دي

0: تخرني ترابي جبرايل ناخ ترابي جبرايل ليات المنشوية يقرأ جونسون بثقارت لن جم داهر مشخيك من مشخات ترابي جبرايل أخشي مودي لم تخرني خينة ات شويق نقاتوخ من تخارت بابوخ مشونيا رابي جبرايل باب الله
1: رابي جبرايل على منخ ميتوخن على منخ لئي واخا جبارة قدي يعني أغبابا I miss him رابي جبرايل إيمان تيواجو أمريكا يطول وميوزك أنا خارت هدين خزين شكله وميوزك شيتس يطول وكلارنت إيوا خاكاتاوا يعني تخرن أنا أخنا سورة يريشن وبلغت ليلة صية باين شاتمية إن بابي الخا تيبل لام سورة تيوا بكتاوا هما شعر بكتاوا شعر زمريات درامة يعني منو جو درامي تخرن خود ستيج يعيوا تيوا يعيوا بقرايا قد أن طالان دراما قد لا من شيوة كان أخلاين ديه مويلة دراما يعني يعيوا بيدو ويعيوا بقرايا قاته دراما بيدل رابا دراما ترجمل يعني من لشان ماروايا سورة درامة الترجمة ورابا من ديانة ملخمة البقانو شير تلاتيامة يعني كتيب الشير وزمريات ومقريوة يعني مدرسة مدرسة عطوراي مقريوة خرطياتي وبيتا اتوالو سكولاي تلاي اربيو سكولاي يرخائيتي مقريوالون انجلس والمقريوالون دخ تايب اوديوة يعني كل خيود ويخيوة ما لبتك ما لبتت بنملتن
0: خامن ميوزيكس ضيه ات امان مشنيا يو اسخق ديلا طولو جونسون بابلا اون ساكسفون جو داها سيدي ات ميموريست البورتشمو جيخا ارانج باي اشور بابا
1: همن اتلن خكمة درامة دينا بياشا خكمة شطيليلون ناشلام الدريلون من ايدا لايدا تلقلون يعني خط الأربع درامة من دين سودانتي وكتيبة وهازر قطولة اتلي خطرت لا درامة بياشنا واتلي خكمة كتابة زمريات رابة دي الكتيبة وشيرة بخيل على خايمة بتاعت البقتة أختي يطن بيقرا لماسو شقيلة مني متلقو أركايفت قو كامبريدج يونيفرسيتي رابا من دن كتويات بابي دراما وزمريات وشيرتي لكتيبة متيل تاما وهرديد عنا يعني أنا أتلي كابيز ديه بيتا بيتن خدري زمريات وشير ودراما دينا كس بياشا وخكمة كس بروند خاتي بروند مناخة وليام شينو بيتن كس داون ده خكمة كتويات بابي
0: يقرأ جونسون خامن مشخاتي الترابي جبرايل باب الله الماست قارت لهم
1: أشيرا خد شمت سوغيت الخا قاربايا كتيو لشيت ألبو جمو سريخا بكتاو لمارل قال ماريرات أوليتا بزماري ون داها سوغيتا خانو خرايا سرجن بيتا تانوخ لقاربوتا بكتاوي من دم اطعيني بتخار الدوست واني خزماني قاربوتا اتلم بنوني فيشا مني رابا شنة بريشلي مقاواهي هيش زقورة اديوم ريشي دول خويرة زوني كيرية تاما مويرة قربوني للجيب تقورة غدري الرابا اترواتي الاقيانوس امياماتي سغبري الكل مديناته لامو تخلي خيخاته رخة من أرقى وملكانة شويق الدوست والبني خيانة تانوخ من كل دانة مقام درباته تلا درمانة تانخياتي النور أغضرون وبشن الجوانقوتي ورون شويلي تختي كندرون خينا البارا هيش لادرون ماري روتا بدم اتاينة بتخاري وان الدنيو ماني كي خدرون ويجو بخجاني سقلي وفكخي شطراني قال خليا دبولبول زارب كي زنجر وبتت ورده كتليشم ان الدوستي مرده لبي كمالي من درده فرشلي منغ بولبول خليتا ويلي سرقن الما ماتا دمت عيني مخشاقيتا بجراينا بقاريبوتا قاريبوتا سربل الدمي من جوتارغ جردلا شمي شلجل الخبت بابي ويمي لبدانو هاجنيا يومي اخوي اللي قاربايا الكل خزماني مخنخرايا تيوا دايم هربليايا البغري زبون خش بلايا خشي جور لتلن شارا بتفرشيلا جانم بغرا لتلي هيوي دير البارا خزن الأرمي جانتا شارا خيك مجاي تاني وخزن ننوي ومتا شارا لا شك إيمانتي واجو أمريكا شي تصريخا أو شركتي هو خناخا قاربايا
0: يقا جونسون إيقار يورا وقاتا التبيروخ شركان عما انقداهت فقط ديلا نيتا الدوراشة خيرا بصورة وخ كتهماشا بتشمخ منوخ ومن كل أمانا آتراي خبر مغديان وبهابيتون هماشا يومن تيتا قومت آهت فقط هويا ماري يترانا يمبيدين هويا مهنيان تبيتا قخيكم من شمان دينوية عموخ بشنة اشتية وشوية وراد غزيقة كل أمانة أمانة متخلل وخشمانة أنا همونة من قد آها إيوة خامن تخروني لا متنشياني اتخيي جونسون باب الله اتلن إيقارم يقال جونسون قدا برست بريشايد برست إيوالوقاتي
1: تانن آي باسيمة كل مشميانة نوهدرا وكل آشوراي جو أستراليا وجو دنيا تيول وار بريشايد ناش دورا اشراي دورا عزيزه و الكركك هاي باسيم رابا و بخيلت على بتبقى خبيه
0: بخير
1: المريمنت وشماشا ات اوت رابا باسيما و جبارت اتن و كيب اب ذا جود ورك علامة طروخ و مغديلوخ من كل باتوخ و خزمانوخ و دوستوخ و يطانه و باسيما رابا
0: يقرا جونسون باب الله امانا اطرايا طالان ساكسفون و درامز آوند هم زملقاتن بخکل خیروتا قبرس قالت نو هدرا میقر جونسون خدا گا خیتا هاد بسی مرابا و بصور وقت بتبق قرب دانا آنواتن خدا گا خیتا ممکن هویا لخگ استرالیا
1: انا طینانت منتن من قالت نو هدرا دیوخون و منوخ فی شاید شماشا و ترابا بسی ما و ایقار گولا مکوب ریشا قکل آتورایت استرالیا وكل شمانة دينا بتيول بكل الدنيا نايتون باسي مرابا
0: جونسون باب الله خوش قد مخلى آها تبقتا وآها خورزان بداها زمرتا مهنيانتا ات ميوزك دي لطولو ميقرا جونسون باب الله خامن أماني لامد نشياني جورقي عد أمانوتا عاشوريتا وآها زمرتا بدير العبارة خدش بديرخ البوتشم وطماني خمشة كيبا ينخ شقلتها من ميوزيك ات لاتن وزمرتها بقالة مهنيانة ات اوكن بسامو وطولتها على الساكسفون ميقرا جونسون باب الله

مشويت انه هدرة وآهت تبقى هديلا نيتات مقروالا عم ناخد جونسون بابيلا. تفق لي بمناخد جونسون بابيلا من تيوا للأستراليا تمجت رابا غديوا لنبوض علي اتوا رابا تخمنياتي بيخوا ميخوا لوليتوتا انا عالت طباشم تيلا قد مناخد جونسون بشواق النيلي وبخاشي الخيي أبدي ناي يعني بخاشي بساباري وأختي مرخ سابارت كل النيلة خيمة ميماني أختي جونسون بابيلا بشواق اللي تخلني الرابة رابة طيماني ميوزك دية وهمزميات دية خامن قوليات كي هماش الشمخ قوليات بارسوبي ناشي ديرنا ايد أماني يمري أي زمرتا رابا مهنيا تيلات آتوراي إنا مبشومان تيلا قدونا جنيوو أمرخ قطوصا من هندواي خاخاقي مرخ أي زمرتا بشتيلا جنوتا من هاوست أمرخ تلاتيناي وشاركة أخشي ميوزيك أنا خشوين أبين كي هو يا سودانتا وسودانتا بويا إناشا ما تشخلا ميوزيك دياني يعني قطوصا مرخن أنا من زمارة بالوتن زمرياتي جربن اودن زمرياتي انا ميوزك دياني هويا قد هويا خمدي خاتا اخشي هيش بقري وخ قد اخنا نخرايش قيلنا ميوزك منن اه الى خابن بقاري ات انا جاروبن و ات يطنوا بوت خمز مرياتي ات مناخت لي ونصندو إن شميتون داها زمرتا شميمون داها زمرتا أهيلت ناخد ليون صندوق

أهز مرتا إينا أم بوخت رمشي الشلية كتوتة بيت دكتور مالكوم أمريخاز ألبت إيوة خرابية لشانت أربت جو جامعة الحكمة جو بغداد بخاشنا الأطرت إيران. It's a long story. قصة رابع يارخت لو إخجي ليون هوق يو وقاتي مناخت ليون صندو ميوزيك ديو ليون صندو ألبت مش خولي ميوزيك متوا كي زمري ولا يوشنت خمشية أختي مصيري ماطن والخام من موسيقى ديان يو يعني أمرخ موسيقى التركية إن شميتون لداها ميوزيك التركية هذه أمريتون قاتي قد آها ميوزيك ماني لشقيلو من ليون صندو يعني ليون صندو لشقيلو يعني تركيا نشقيلو أختي اخت مبيوني لا تركيا مطينا الميوزيك ليون صندو شم خلو

اختي اي ماست ادميت قد ميوزك داها بوشيلا خيلنتا من ميوزك ارانج ديو فيدو ليوان صندو هل بد لما شيتون كمت شن بر شن كيوري ميوزك بوشي كي اتيا المطورانوت خدش اخينا بيت نشميتون شميتون

واه فور ميوزك رابا ميوزك خيلنتيلا رابا ميوزك خيلنتيلا نجت بس مجاني قاعد خم ميوزك أرنج خيلنتا أختي لمن شيتون قد آهي وأصلا يوتداها ميوزك بشتوز مرتبية خم مانا جباري ليه بنصدق

وتموش تطلع هزمرتا بشتايولتا قليوان صندو بشتاويتا ميوزك بيت ليوان صندو رابا إيوا بدانو خمز مرياتي مشمهي أخشي لمن شيتون قد شنت خمشية وإشتية وشوية ليوا أو زونة ديوخ إديوم بخايا ياوي زونة إنترنت زونة سوشيال ميديا يوتيوب يعني دنيا برشتي و خمشي شنم قبها دي قبوت هادخ رابم زمريات كي شمخوا يعني أنا رابع زمريات ديون الشمية قطوصة زمار ديان مشمهي لا ما تخرت الشماني يطقت أن زمرياتي بيشة وشقيلة من هندواية ين من تركيا ين من أرمناية ين من لتة بريشة بريشة من سبب بشمايو خدية بضايخ قد أن زمرياتي يعني لينا بيان طرصة أن زمرياتي إيوا بيشة ملخمة بيد من لتة خيني سو اخشي تلاوان صندو از مرتا خطرم شيشليه ايوا اوريجينالي زمرت تلاوان صندو سو ديوم يما انخزخ خان خرايه بشقال زمرتها منن الى خا بيك بلس الى من سبب الى خا ادفانتج قديا قمودي من سبب مبيون لقت ملتي دون طويه برزمرياتي وما تشوخن زمريات ديا سو قهت خيمرخ قد جربخ زمار دي يعني من دينا باولو دي ميوزيك لا تخمينيتون داخي اودتون نخون خاتيب ين خاسيدي قد اخشي مرقديتون ناشي قد جربيتون قد قانيتون قخلولاني وزمريتون يخلولاني ودو نخون خاسيدي قد بايش ازا سيفي ديوخون يعني ميوزيك ديوخون اما ام دو سيدي دي تنوادي برودكشن يعني وادتون خم ميوزيك يورتا ياوي ودو نخون خلايف امرخ زمرياتي آني خوش هابي قخلولاني إينا لها بصيري بيت دا سيدي دي تنبالتو مسابب آها سيدي قومت نخراي شميلي قد أمري أني آتوراي زي من كمانا مودرين كمانا خيش لقامة بالميوزيك كو دكتويا آها إيوا خا تخمنتي ود يوالي قاتوخن بسباري بن الكوبايلوت ميقرا زي آيزك قد همزم عمان وهراد غزي بسباري بن ميقرا جورج ديرو قد همزم عمان وبسبارن خطره پر سوپخينه قم قاريتوني بيتون همزميتون بسبر النوخم متنا يميوزيك هل تقاريتوني

0: بك دائما رابقة خامن مشميان السوجل ورابع قربة اللي لم يقرأ جورج ديرو عمني لي جداها خرزة وجدات فقط هدي لنيتا وشلامة شاريرة بدراي خاتخم يقرأ جورج
1: تنا من تنا رمشو صاب شماشة ورمشو خنتا وكله خن شمانة مخبة يواتر دي سريريا ويك تيرم طايا ها قال قالو خن
0: بسيم
1: وخطي الشماشة داود
0: بسيم
1: تنا من تنا قلت من غدودو تا أنا فرصة فايت شماشة تيود مقروة هدخ خرزة تنا من تنا ومشموية قال أن لخي أستراليا وجو كل أطوات الدنيا كثير مطايا وقال مهنيانا ومارس بيتا دوزوتا خرزو خقرة قالها خرزو خرابة رابة طيماني ومارس بيتا شماشا
0: بسيمة خقرة قالها خقرة قال عزيزي
1: آمين آمين هذا كتبنا قمت كل من دي خقرة قالها
0: يا
1: طينات منت منه كان خمسة يعني شماشا قد خلمت تتوادو قبنيت وخومتو لخي أستراليا و جوت روات تيول تيلم طايا وقال مهنيان الديوخ أبو خرزة
0: بسيمة ميقرا جورج آتن هاد بسيمة ربقا دني خبراني تمجت مياقورا الخبرانو خوها وتراوى بسيمة إلى خا سادوت هلم إني أمرخ من خبر سوبر رابط دي يوم يقرأ جاوت ملتن خا

0: پرسوپم خیلا جداها امتهاد بسیم رابا. بسيمة ميقرا جورج هل بتهمزو منو من كم خدشة متخري شن تشوية وخمشية واشتية آتي وتخمدن أتياني قما ميقرا جورج أطرت أستراليا يعني أختي بخشان أخت أنا يطنتية يو شارت تشوية
1: لا بدي زويتها برخت اشتية شما شاء أرفق إشتاء ألف وسمو إشتاء شو مطن ناطرة بريخة إستراليا يعني يرخد إشتاء شيتات يا مريمانتي مريمانتي تمام منه إشتاء شنك دواتر بريخة إستراليا
0: بخيال تعالى أوي متمام ماشي نك دواتر
1: أم كل لوخن شماشا أم كل خا أنا قابت دي دي قخيالي تمت هروي باخيني هو سبخيه يقولون رابا راحت وبسيموتا وبشينا وشلامة
0: رابا شمدوز يقرا جورج مطيط الخا مطيط شنة لتوى خدشة فياش أختي لاند لايني وتلفونس لتوى لا انترنت لتوى لا سوشيال ميديا بخشا من نخيبش بسيماني ولا لا
1: آمين آمين يدد مو أي تكنولوجي كمتي لبوارق وخيوت برناشا بوشي لا شخلوك خيوت برناشا
0: رابدوس هدية دوراشا دوراش الدنيا مودي لتفقت خريطة شين دبران تشاينا الأمريكا إيوا بزودة همنت ينلا دوراشي بزودة بيلي covered by AI intelligent يعني أمرخ artificial intelligent الذكاء الاصطناعي وبالقيد جو خمنت بقيات خرايا مر آه الذكاء الاصطناعي زي من كمال سباي ينمر بتموت الموت مليونة برناشوته
1: هذا الشماشة أني قران دنيا خشف يا شب سبارنا ومن دي تمام بذاته في سبرناشوته بزيادة إلى ومسكينوته بزيادة إلى وأترواته رابا بديارنا دبارة مسكينة من جيب تخيوته جيبة
0: رابط شمدوس رابط شمدوس
1: أدي أديو إلى AI قدمي ومخينة خمدخينة تاوي
0: رابط
1: شمدوس يختم لي سبرخ على يتموه فارو خرايوته
0: هدي
1: ميقرا
0: جورج قاشيت التريل بوتلاي خمشة بسبارنا من برناشوتها بشتى لمخشخطة تي ولايت قد برناشا ايمن باري جو هسبيتال ايمن دي لبرايا بتباش زريا جو بغري خاتشيب سورة اها تشيب اها بشتى لمخشخطة يعني ليلة سلمانتا الى بشتى هدية مخشخطة الى قد اها تشيب مارا رابنا شو بزداينا مارينا هدية كل من دي بيطي بديان اينا مارينا لا مارا اها تشيب لا اخشي بتوية مطعنويات الديوخيني قطوسا بخاشة من أطرى الأطرى شميل دي مارن بخاشة قطوسا الأمريكا يارك أم دي قمعها من نخ باسبور ديوخ للا قد عاز ديو مارا إن آها تشبش لزريتا يو بغرد برناشا يعني إلى خخمرتا سرتا الكترونيك إلى أخصائيس ليثيوم باتريس أن السورة ديها بجلولة مارا آين مارا بتكالت خد برقة مارا بديشقى اللوخ بتقدالوخ كومبليت ريت بمرا أوى إلى قطوصة جورج يوسف ديرو بريا هتخشيتا مطيل أستراليا فيزا بشتلي ولتق حتقت آزلقى أمريكا كل ما تعانوياتي بيشي كتيبة يديتش بقاتوخ
1: رابدس
0: مارا إني برناش إحنا ليل سنيقى آزل بد باسبورت مار ايش بيلا باسبورت دي
1: اختي امري عربي شماشه فخلطه ايش وشوف
0: ايه ذاتس رايت ذاتس يعني خي وغزي ايه
1: متنا شخيه بوش خزه ومو منو خجاب هاي بيد برناش عند
0: رابدوس اتمجي جورج شنت اشتية وشوية وطمانية لخا جو استراليا انا كي خزنوارون شن بشي وسوداني بشي ورهات بشي ومخدية زي سلمن جورج اتن يطني خيط وجو فيرفيلد واخنا اخوة جو فيرفيلد ويست اتوداناتي بتأقليات اخوة انا وبابي ويمي قد تبقى اخوة خز اخوة قاتو خليلا يعني صلمن زيك ما ومخبتا وقربايوتا وتبقتا خبدوخينا خزمان بخسوان الرابة قرب الأودالة من بر تيلة زونة انترنت ووارخ نيخة نيخة جو عطشية ووارخ جو شيت تقلبو تطلع او خبة بتلاقي لنيخة نيخة باير اتخخ بشارة لإناشت أصلاي الديخوة ضيية قربة الله كلها يعني شانوي أنا بخاش أنا
1: ما ديلا
0: يا
1: هذا سبول غصي أدي غصي تولدت خطة إمتي لبوايا شماشة أنا يا للسورة وبلي شان تقاهي من شوي أنا
0: دوسي بت
1: رابة منه للمعرب كلها
0: دوسي
1: رابة منه
0: رابة دوس
1: دا دخي ومن دقول شان القاعدة ناشا خامة إيتوتة ومتنايوتة
0: خيط خيط خيط رابا رابا شاري رايت همزومي وتاد بالسيما رابا ميقرا جورج قا شقلت التلفون وهمزمته منن وانا بخيلت على جورج هماش بشمخ من نوخن شبتايت مغبرون انت من ديان الخيالوخن بالوخن بشمايتون خا خبرة لا اختي قاتو خينا قا كل شماني قريمون وهمزمخ الهاوى قد بشت اها خرزن هابي مخملانا قام مشمي يعني خيله
1: رابد يو خشق دخام من دوخينا شما شقد مضخ خاق دوخينا مو تنجو خيالا مو تنجو خيال دخينا
0: رابد
1: شق خفيدة وشق خفيدة خام من دوخينا
0: بس ما يانو خاد بس سيما رابا ميقرا جورج تلي رابا إيقارا قاتو خو وقا كل مشميانة وتمجت مطيمونة وندا قربايو تتقتن بيلو بيلو خاد بس سيما رابا
1: هذا جيوبانا شما شعلا بارخ لو خناطر وخام بيتو تقو كل إيتن قدشت وأمت ناطوريتا
0: بس سيما آمين جورج
1: بس سيما قد يدانا طيمان تتقمي وتقالي شما شعلا
0: بس سيما آتاوت ميقرا جورج
1: آتاوت بس سيما وفاد بشينا
0: بوش بشينا جورج
1: هذا
0: منك شين رابش. أيوة ميقرا جورج ديرو هاد بس سيما رابا ميقرا جورج قا تلفونو خو همونه من قد اتلن خا تلفون خينا أخشي بازخ لداها زمرتك ريتا وبدير خلدها تلفون خزخ ماني المغبورا

0: مشبيت انه هضره بدي ارخ منه خويشات خرزة قالت انه هضره ودانا مغزوية لأسري 5 دقيقة واري من 8 من جيبي ومن جيبة مرخطان تعاودة خرزة قالت انه هضره ميقرنينوس منش هرهادغ زي كو بايلوت ميقرا زي ايزاك كوينسيدنت كو بايلوت دي مني التلفون هل بت كو بايلوت انت لا كو بايلوت لي ما صن خرزه مرخطن ابن ليله مني ويا لايف يو ستوديو انا هماشه كي هاي انشغلت هي ولتا كو بايلوت بشينا قابول اخي وخ البرس قال نو هدرم يقرا زيا
1: اشنام انا شماشه داخي وداخل كيبوخ وبغداين تمزمن مدنا منوخ سابا دانا نوارا لجلد وبيتايا لك تخوشيبا وبسفارخ لديا الدا خوشيبا بلاقة هم زمخ منوخ بت هولات الدنيا وتعطو راية وتكلا
0: رابا شمدوس ام دي قماية كل عينات ايوا المدبران تشاينا ميقرا شينك اوين وبرزوغي اتبدلون تبقتا وريد كاربت يعني قاية قميتا امريكا بقابوله لخائقارة جورا قخمدبرانا جورا اتر تشاينا داخي خزيالو خاها تبقتا
1: ريشيتها وشماشا واذا تمطيل بريزيدنت شاي سليلجوخا ايربورت ايربورت رابيلي يعني امبورتنت ليلي ليه مصلي أنه قربت من شيء تشتينا بتخارن برايم منستر بريتن قتيبه جون كينيدي على من يخلق آوني وبرزيدنت أمريكا تيل صليلي قدو ايربور تيل يجب برزيدنت تشاينا قمو قمو صليلي قدو ايربور صليلي طيارة دي وقمو ديلي خا يعني قابلتا رابة سودان توريشيتا قالي وخمنتي مغديانه وتيلا قربونه تشاينا وامريكا مو ضاله الى يعني بدايه قتلا هذا طلاش الدنيا طلا بتري ان ترونت الى باور باور جدنينا فيتي هم زمي مو ضاله وقربني نيشان دي مو ضاله الى خمنتي الى خمنتي راب سباي شماشه
0: يا يا هل بت ام دي تغزيرا بش مهنيانه وسودانه و قات كلبت ميقرشينك هلبت إلى دبران تشاينا رابا أمرخ قطوصة هديق انشقلخ فيرس ليدي توقت أمريكا آين ديلا ميلاندي لشمو يعني إيفانكا لا إيفانكا براتي
1: لا ميلان إيفانكا إلى براتي شماشا
0: وش من بختي مودي له زي كم دو قمت ميلانيا ميلانيا
1: بخشان ميلانيا
0: ميلانيا عادية ميلانيا ليه بشتا ديتها بشلا ديتا بشرابة من برجورو عن ديلا دونالد ترامب للا إينا إنجيش قد دبرانة أثر تشاينا ليه بشتا ديتا هل تلاقي ورقة بختي أخشي بزودة مطعن شمت بختي بيابني من ساب بختي إيوة زمرتا بختي دبران تشاينا إيوة زمرتا يعني قميطيل ناشي من بر بختي يعني هبكا ات دبران أمريكا ميلانيا قميطيل ناشي من بر جورو أمريخ دونالد ترامب سو هدي باتر
1: شماشة سوري لا وبخت دونالد ترامب هو موديل ملانا إذا هو ذا توب موديل
0: هي إن اللي هو ليلة زي ترابهم كتير يهابهم شمه يبلط يهابهم شمه إنا من سبب إما انت همزومة وت أمريكا همزومة وت يوروب همزومة وت أطروات جورة يعني انخدنا شاقل خا أمرخ جرى سورة جو خمندي سورة جو أمانوتا يخريش يهاب فيمس ناشي يطيل بمليون يطيل أخن لا شقلق للجان آتو راي ضاد أخي يعني شقلق للدن النخراي سو ميلانيا ليه ورابا famous
1: in
0: adus it wala in occupation as a model he adus it akhji gude airport slile ay manghzidi maryland ana mari khulela maryland la khazaya
1: لا
0: لا من سب مرسلي لي لاندت ات ماريلاند ايربورت انا مري ماريلاند مري ها مري هم دو تل جو
1: ماريلاند ايربورت الى خمن من دن ايربورت
0: يا يا طنيات نزايا انا يوتخ اختي شمو دي ماريلاند مري مري اختي بزود النيغوشيشن دي ايوا بوت اي اي انتليجنت يعني ارتفيشال انتليجنت الذكاء الاصطناعي جاروبنا قد اودي خا اجريمنت من سبب يط الذكاء الاصطناعي هماشه تكنولوجي هي من امريكا واودي شاقلا ارخ التكنولوجي وكي طارس مغديو الى تشاينا يعني هماشه امريكا بيه لبشنه بلانشة أمريكا بيشن مقامها دي من تشاينا مودي و أمريكا كي برشالة تكنولوجي يعني قدو سيهم بولتلا موبايل تشاينا بدلا أباين موبايل أمريكا قرابة شن مكليارة دستوتو من تشاينا وقامو دالا بويكوت قا إكونومي دي وقامو دي من سبب إيمان أنا بعدن خمندي وقات لعروسة خمندي مغدية ومتوية أم دي بشموخ أنا يعني حق بأربت يمريلا حقوق الملكية يم بإنجليس يمريلا right reserve للا إلى protected يعني أم دي دنوادة أنا إلى protected كتا عرص مغدية ياريكو دني charge so China مودي وادا they were taking advantage وزابون من ديان ديانة ديوا أمريكا originally موچخته so هدية
1: the problem is شماشا يتمدي لسوري لا يطت آتن إن أمريكا كل طلع يعني رابع من كومباني أمريكا إنا جو تشاينا أنا يعني فتكنولوجيا دي شادورنا through their company إنا واد جو تشاينا وطاروس أنا the example شكل أطنبيلة تويوتا مو ده تويوتا بنيلا كومباني جو تشاينا إطير سوا spare part دنت four wheel drive دي تويوتا ليطن مويلة بيلة يعني خاهنا لا خش لا قامة تيوتا بولوت لمغدية خزت ان اطنبيل تشيناية مغدية ديزل ودي لمغدية مدنية اللي ان ليلة دي كوالتي دي جابان جابان تيوتا فمن دن من ديانة تيوة سبير بار دي ترسيل وطاروسنا مدنة فأب أمريكا شادورة لتكنولوجيا دي قدنا كومبوني تينا ما تيوتا ما اينا ترام تيلو ويل سمارت مرجارك ان اي رايد دي اني لشكل جارك اخني وغلوخن بساسة بتوديت لنا اوا من دي وهدينا يعني انا من ديانتي تهمزوما بداية تكنولوجيا وذكاء الصناعي اين خمين دي ليه هل هذا امبورتن دختيلا امبورتن ايوان تايوان تو ايران ومن دي بداية داخل شماشا
0: مودي
1: من الدارخ الايران
0: خش الايران قد خرتم زبق بالتون باراك
1: هي إيران هدية متول أشميلوخ دلاص من متولو the seven days ما رينا the seven days موتينا يعني أنا يعني آنتين يعني لتلي بت politic ولين خائية متولو مرو ما تخلو أنك بيوخلق مستر ترامب وقد قبلك فتخخلة وهرمز غولف أوف هرمز وقد شارك بيه مودينا هندي أم دي قمايا مكلت لبلاشا ودتري انزو دي تتويدو يعني مكليو
0: فروزن مكليو
1: فروزن باني بتخطلو ودطلع او حصاد متولوخ الله بت ايروبلين هذه يطل طيارة خينا ليه صالي قويش اطرى ليه صالي وليه اوديلو سيربس حتى او بريزيدن ديو مرو محتمل ليش وقت برخت من نيويورك ومرو من ديانا خينا شوط لبالو قد فتخلى مدينة إيش خاصات لا يعتقد يا ويلقى أمريكا دونالد ترامب أنا ليه أدنى تراست أن ناشي من هدي دنويد I don't agree with that أنا ليه بين نوا ليه أدنى agreement ولم بخشاوة أنا قبلنا بدوا من دي بخشاوة تيلا دانا مخيتة وفرقت يعني ناشت إيران من دوا حكمة ملايب يعني رابع لكريبة وماري لأن ناشي ليه أدنى تراست وهم عشان اینا هتخا شفتی دختی مریسترنا دیان و لی لنهمونه
0: اخچی اخچی زیا مار رابا مارن مخشخان و ان پولیتیك انالایزرز بیماری ناقت بلکت قومت مخیت له یا هل یرخت خدسر مبر الکشن سنت يعني هذه
1: لتن ماشي بريزيدنت ترامب يداخيله بتعمل له خدي خمن دي برخه صارت خينا بشخلب لها هالنديه من هذا يعني ان رابنا بصدايه منه شاب شخلوب له خياله جو صاته بداية داخي وانا بخشانه خمن دي سبايله وهذا غداو من دي
0: اوكي
1: بتقيله هنا وخمن دي خينا شماشا اذا انت برايم منستر العراق اذا قماور همزومه منه اتغزيله بشكل اخشي امني لمتا ومتو لخمن دانا ترانساتي همزن الى من امريكا يعني ليله العراق هيش خلا فورن منستر لان جروب دي تي او تي او تي مستر ترامب وان هن دي ادفايزر دي تي ومنه وبيضه خطرت امريكا ومتا وان متا همزومه منه قد يبت أنا تيو من السردة ومنطيلة إطار التنسيقي أو من إطار المنطقة إيه نرمودي لبريا بيل وبيل والزايدي قبل العراق
0: ها يعني قومت ها بخكمة نسيهات
1: ليرو لقد لا يطيبي مبتودي ما لا أودي بدنا ميليشيات
0: ينقومت قومت ها بمارقات آت لك ليرو خلقول وخلقلايب أتشاق مودي شخل بيل وخ تخمنيات وخ موم بزداية بت من دن ميليشيس يعني ترابم دي يعني بسبرت لون قد خمدبران اخ أمريكا قد متى تخيلوته هيوية بأمرخ دا برايم منستر خاتة دينا بريشة و أم دي قمعت مرة قتلاي بطشة ميليشيس قد خينا ليها بيو عراق هل تلاي بطشة من خاب أسرة بخجبني تيررست بخجبني إرهابيين إن لا تسلمي لك يعني سو قمك ليلة هل يرخد إشتا برختت إشتا شيت بتايلة سو قومت
1: أنا دختين بخشاوة شماشة ليه خيشة هتخمن دي يعني أنا حتى ما رينا آتن دو تيوة مني همزومة مغيخك وخميلة وبصيخة أن تينا بغدت أن تينا بسناية لغبي داية قصة مو دي لا يعني آتين قمودة اتخنن دي دو لميرو خخميلة وميرة قالت دو تنخميلة مو دالة الجخجو خنتي تنتيو همزومة يعني مغزوية أنا جو شكلة تينا دي همزومة وجخك أنا أجي أنا دونا بصداية دي لما هاب دي لميرا قال يرخد إشتا إنا روبيو أبروبيو ميرا لا لم بخشاو بدو دخلائيا أي بخزخ هل تساهب التوم مبارشة معشا
0: هادي يا مضي
1: لي خامن دي خينا
0: توم باراك مضي لي بتوم باراك
1: ها هي خامن دي خينا بينا منغ بداية توم باراك شو در قا كردستان قليم كردستان مر قا عائلة المالي بالبرزاني سبب أن برزاني فاميلي قمة تيولة من دن باني جينابة شماشا ولو أتخذت أربيلو من ديانة دون ويدو طرسو أي إن دون متو قدي قائمة المالكي والعامري وأي جروب ومرة خمن دي خينا أن بشمر قد يوخون بخشوخلو أبا نويلو ميليشيات أبا نجارك شاري وتكيه كل شقلي وأقليم كردستان بيشا ويتا حكومة تابع الحكومة المركزية العراق وحكومة العراقية آيب كيبو متى تختوي لمحافظ أربيلنا محافظ كركوك محافظ بصرة آين متى لخ من محافظ قد هابق كردستان وإيتن احتمال تدل تقسيم أجل دي تقسيم أخن تخمون قا أمتا توريت بخير تقالها من دي تقسيم تويا دشتد منو مطيا قالوا يعني أي خبرانة براكي لتي لميرو أجي أنا همون بلكي تلدوا من دي بتابة شماشا وشون أبنا ميليشيات بشمرقة أباني سونو فرقي أجي بخير تقالها بشمخ حكمة خبر سوداني من إقليمة وباش أباون لا أمري لأقليم فاش يب سبب قرداية سوريا أباني مرو بتشيتون كله خنخا وتابعين للمركزية أجب بختون العراق سبدي كتير أنا كردستان تينا مخايا من تركيا لا من سوريا لمن كنت انا متاع ما نطبخ بايخا وخمخ سيستم العراق داخل ويتا وقارك ودخل الطبخ من هاتخا فبطايا مكليالو مروب عراق تورا سيستم طايا من مركزية وبغض التوي ايضا هيت كوتر اي متى انا دخت يملي محافظين و وبقربة دانا يبشى مخلب خير تعالى هاو خبرة مقضية انا قالا
0: والبخيل تعالى ميغرزا يقيقوت دانا شامن امرن قد اليوم كارك خاتشا والابن خاتشارك ساتفيلا همزوما انا وموضالي اتلي بنديانا خين ياك مقرون جودا خورزا بياشا
1: ما يسردا ماشا دا منشيلو خمن دي انا قاية بتسبورت سبوري خاتري دقيقة
0: باقت
1: وان من الدقت يامري دقت يامري قدنا سكاش جمي امنت
0: باقت باقت
1: شميلا خبرة اخنا يونايتد سبورتر ليفربول سبورتر خبرة مقديانا مانشستر سيتي they've been charged 114 cases إلى بشقليلو فخطرت روفي بتاعتي قالا وخطرت روفي قالا وخم خيل تعالى
0: أي مودي لزي أي شوري عن جابوي كبه هدي يلا
1: خينا خلال نطيخ وشماشا يعني
0: لا دوس
1: وخطري جايش كيلو لمن different goals ومنو خم different goals يعني fair it's fair خانا شت أو تشيت ومن دي أدي أستراليا ومن دي بشمس قدانا لأود فروت أجانا ويدا فروت
0: لا أي دخي هويا أي كي بنيا كما كلاب مصيا جو شيتا أو دا نت بروفيت جو أمرخ جو خسرت زوزة قطوصة كل خلاب جو إنجلاند إن أو دا لوس يعني أمرخ قطوصة شو أمرخ خلاب بخسارة لا أمه أسرى مليون جو شيتا اي كلاب جارك ازاقا ادمنستريتر يعني خيري شي شقليلة وكلاب كي بيشا بتا ريزولف كي بيشا زوبنتا وكي مصلية لانديلا جدود امرخ فيرز ديفيجن كي صليا الفور ديفيجن مصلية لخاريشة قمودي سبمتنا قانون جاب قطوصة من امو اسرة مليوني وقلول you are in trouble انديوت خصيرة اتشي مليوني لابد جو دي امرخ ريد لاين امرخ خسرتها سو
1: مش يعني لا خسيره
0: لا مانشستر سيتي ايوه خسرتها زودا من امه واسره مليون كل شيء تكيودا ولوس اخشي من سبب كياتي ولا رابا من امرخ سبونسرز كيودي وكفر قد انزوزت مقرم دينا امرخ بخساره إنا آني إنزو زدياتي والو ليوا قانوناي يا إيمنت لينا ماي قانوناي مودي لواي كلاب بزوان لطالانا بترمى مليون وطلمى مليون قهت خشوري لون تشارجز بلاطة اللي من شيتا قشيتا That was the main problem at Manchester City. So
1: أنا بدي خشون شماشا كانت سبونسر لتوالو رابا سبونسر ديو إيوا أو مارو تيوا زوينو أو توالو مليونير أوي ما توين زوج شادر وأمر سبونسرين تيجي بتعود وكفر الدواء من دي ضايع داخل.
0: والزيا برفرقت من همزمت مني خوش قشق وتجوجل كما سبونسرز إتلا مانشستر سيتي بتخزت لهم هنا زودة زودة زودة من تلاي أربي جانات. هل بتلينا؟
1: أجد بخشاو تخموبتو يا سبدو نويدة أبيل أنا بخشاو.
0: خينا أبيل قومت يرشا خاو تشيرخ خينا زيا. يعني قد يبالو نيوما قسنتنس يم بيبالو خناعيني إلى سوبريم كورت هاي كورت إلى لينا لوكال كورت إنا هاي كورت سو إن أزق هاي كورت إتن ممكنو تتمرقلا خشي توبالجي يعني مخل خشي توبالجي هر باوغ بسبارو بسبارو ميقرزايا أخشي بخيل دالا
1: بارقا يعني يتمو ديب دوزوتا يعني أي قد مخبخوالا كاخنا سوراي وإرقناي ودنيا كلها مخبخوالتي وسودانتا وتمس خطولتا تمس وسودانتا هم منا تمنت قم بلطيلا أينا يعني سوريلا بس قادم دي سبورت هم منا تمنت ويطا تأخن كما يسفرخ الدنجي ما قد خزخلو هذه جارة إيفرتون هيتش من دي لتوالا قم شخلو منه تطابوين تقم مصلية إلى هالليكا أنا قمولي أنا وادا بيو أتخى I don't know
0: إيفرتون إيوه فالنتير خشلون مدوقالون خزت إيمان تخاز المدوق لجاني قطوصة من جبد دوقيلة قطلاشنة إن بخاش المدوقه لجاني بجاني إن طلاشنة باينا أمر خشيتا سو اي الى كيانات ايمنت ايفرتون خشنا مره اوروبا خنات خبيده بخ قام بصريل ومدانو سري اربا بوينت يا باخ شي مصيرون ان سري اربا بوينت شقليل ونيني بتقرمياتي يعني سو بش لا ايفرتون ويطد مشي تابا ايفرتون سليتا جو ديفيجن 2 1850 إن يونايتد تيم الديوخن ميقرا زيا
1: شوي أربا سليتي على داود
0: شويش تزيا
1: شويش
0: شوي خمسة سليلة شويش تسليلة شوي شوى سقلة
1: فلاتا يكب قرملا قال ليفربول
0: قرملوخن قديا إيه الأخبار هزيك مخمر سو ها سو ايفرتون ينا انت خمن تيم رابع اتيقه من بر ارسنال الى ايفرتون بشتيو فيرست ديفيجن هلديه سو قوم هي قوم تزي احنا خطرت على البشق لك اختوهم ترتات الى بشقليتون سو اتس جود جود نيوز لقى بوث ليفربول فانس ويونايتد فانس يعني هربا وغبارة بار نشغل ان تريب تري احنا هربا يخسري تريب سري تري زي عنا عاتن للا
1: نيك تو نيك
0: نيك تو نيك بس ما جانو ميقرا زي بهمزي مغبزو ده بتسبورت قا نيك سويك
1: بهمزي مغبزي تقليمة انا رابن هابي بيو شماشة يعني it's good news قالا honest يعني
0: اوكي بدر شخلا
1: نيك سويك بهمزي مغباسو بخزخ مودي لبرايا وبايا قدية بتديا قد خزخ مدنا يا لسوري شباب الدين قيمي هرجو أطراني أودي خا خشارة قدنا ملة تندينا طعمة خيل دالة
0: بس مجانو خم يقرأ زيا أنا يارك إتفالي برنامج خينا دي كله إن برنامج قم كليت له قبض خاطر يا مبتعب ساكي همزه مقا خوشي بد بتالي زيا بزود أنا واتن خدشم قم دانا همزه مقا تهيلا برسد
1: وبخيلت على هويا خمندي سودانوي تا من بريزيدنت ترامب شمخ لي خمندي قد الدنيا قد خدشة هويا راحت برقخ من دنا بروبليم ونوطة بنزل دولة $2.70 ويا
0: بضاين
1: أني بس
0: ميقرا زيا بسيما رابا هابت و كوبايلوت عماني توا و بهمزي مخقا خوشي بالبتاع
1: بسيما رابا كنشماشة داود قدية دانا على من تمنخ
0: بسيما دانا. بسيما رابا زيا بوش بشينا ميقرا زيا ايزك عموخ نيوا عمدي لي كوبايلوت تخرزت قالت نو هدرا و هراد غزي قا نينوس منش بمارخ رمشو خاو بريخا هي إلى ذكاء الاصطناعي تمجد الذكاء الاصطناعي artificial intelligent إلى خمندي رابا يورا برناشو تهدية برايل الخشب مارا قومة تابي لتشيب يالا سورة من يوم قمت بريت جو هسبيتال متيل تشيب جو باغري خا باتريس خا خمرة خوش خشوخ لخا خرزة سورة متيل جو باغري آمن بتعبت ريجستر كل مدعان وياتي شمد بابي يمي ساعتك مبريلي كل من دي بهابي أخشي at the same time مودينا بمارا مارنا آها خرزة سورة آها چيب دينا بقرايه يو مارا بت يول predictions بنزبايوت اتجا نقزت اتجا يو إما زي سلمون 99.9% مارا بيت امر قطوسة آية لسورة جو شنت خمشة بتهاوي لكدنيس بروبلم جو شنت أربسر بتهاوي لبلن بروبلم هرم طيلة شنت لاي بتهاوي لبيني بهاوي بروغرام خمدي بهاوي بروغرام سباي أخشي مارا من دي سباي مودي لمارا إيمان ديوة بريدكشن قد آية لسورة أتخب هاوي بلن من دي بابيلة بلن من دي بابيلة بابيلة باصروت الشجر بابيلة علايوت الشجر بابيلة low blood pressure رابا high blood pressure so ماسي أسيوتة تكبر على قدايا على سورة يعني مش خالد رمانة من قمت هابي big problem قاتي aile hemindi spy amre kat katosa predictions pabe bişamudiye bişinne توقعات لدانا شمودي بتابي أخشي إن شغلت نقطوصة بخاشة من أطرى الأطرى خينا لتلوخ باسبورت أو تشيب إلي they will read you أخا دخيل خروبو دي كياتي كالي خدخا أمرخ ليزر وإي ليزر بتأمرالي أو ماني لبرونت ماني لكلم دي بيطبو دي ريكورد دي مودي لي اتلي باد كريدت اتلي جود كريدت اتلي رابم ديان رابم ديان سو اي لي خمس شغلات دينا ببايا جو امر خسراش اني 15 شنه دينا بتايا مش بيت انه هدره من intelligent artificial intelligent بتازخ الارتفيشل ديان البوتشوموشتيه از مرت خا قصة رابع سدنت تلت زيرين دي لتلاقى جوطوراني زي من اي از مرت ايكا و artificial intelligent ايكا

رامسباي جنان ساوا خامن زماري وزمريات كي مغبنن اي زمرت زمرت زيرين الراب ربت لي قارقاته خزمرت راب سودنتيلا اتن راب من ديانه بيباينا بتاين الشخلافة ين قوميات بيباينا خاتي بتجرب مقرون وخيكمة من ديان دينا باي جو قانون داها عطر يو استراليا مودينا من ديان خاتي بلاطة قد يطيت انه دانت هلبت بضاعتن ايدا خينا برترير خخينه خدشا بياشا يرخطو تشا برقلي بياشا نترير خقا كريسمس ترير خو بلجي سو بيونو خون خكمة تيبس من ديان دينا خاتي بيوايا مودي لبرايا اندينا بت ترافلز اندينا بت هوليديز ورابم ديان خينا اخچی اوم دید بینو بزودا مدن والقاتو خون اوم دیلی بود خیکم بوقار دینا بتایا ین بزودا مارتون قاتی همزم باسه رابا ایلا بود پرسو بود کلیاته من گیبت هیمانوتا بغزایتون اتاک دیلی بیوایا اندانت خرای ال ناشت ایتینا ناشت تودیتینا دمجت انا ليه ماسن مكلن قخناشا دي له همزوم بخيروت اوني لخيره كل خبر ناشا دي له امرخ بخاي قد عطره لا ما تخرت الشماني ان كمت همزم من انا ومضيين انا مودي لكليتي من طلا من دي ان ليه من همزوم الخبر صوبة وما تخور الشمة ان كمت امر انا ليهم من بت خائطة ليهم من اللي هم عنو تبي أمرخ خسلي قم عليها أن مديان ليه ماسي شلطانة حكمة مكلقة خناشة مساب كل خبر ناشا خيرة اللي يول تخمنت الدية موديلا ليلة مخ أتروات مدن خان هم زمت ندر قول تخاتو ديتا ديلا مش المنتا خاري شب بات الدو قيلا ومتيلا جوبت خوشيا قومت اوديلا بروسيكيوشن يبقاتا ين اوديلا اكسيكيوت اوديلا قبض خاطرت ليه بخمون بي توديته لخا يو اتروات خيرة برناشة خيرة لتهمزم دوتن بغزاية داخينا همزوم الخا برايم منستر همزوم من الخا مدبرانا همزوم من الخا علانا مدخور الشمة همزوم الله اها إلى خيوتا اتخبرناشا برناشا تهماشا إلى خيرا بيول تخمنيات مودينا سو أنا ليه ما سنمرن بلن برسو بماري لهتخا ليلة دوس ليلة شولي أخجي أنا ومديد أمرنا أنا كليتي أنا يعني شمطة بهيمانوتا انديون انا خمشي خايا واتخا شامط الهيمانوت يمشي خيتا وامر قد مشي خليل شاريرة يمشي خليل اصلايا يمشي خا خسليلي ليلي وعلى هتكي هم من غبية انا مشي خبيانة بماري لي شو خلش مماري لي قد اوبر ناشا لا قابلن هم زمياتوخن لا قابلي ماري لي أخشين بوصنو صولوخن من قمتار بيته وشوقن ليلي مارا خوشن خيمون ين جنجرون ين لوطن ين خوشن مدوقن لا ماري لي صالي من قبل دي قد عالها باخل very simple إلا very simple so إن خبرناش همزومة لي إن أنا ليون مخوبة channel إيه channel دورنا وخيط خينا لشان من عالي very simple اختي ليه ما سخ اي الى تخمنت برناشة الى ومبشمنت الى تأمنون قد يعني برناشة مطير الخ اهوى قد اديو ما باي لخيرة هم زمياتي كم دي لبايا مدخور الي هم زوم الي مار الي so we can't stop ان اتخناش you know so بشامن قد ليه ما سرود نخ كومند اتخناش بشوق انه كوني بي همزمي وخش همزمي اينا خير اخت انا لن همونا بي تخمنياتي وباني انا همونا بتخمنياتي بكوت خباز البرخي انا ايوا تخمنت دي بتخت مخلي خرزا الخامن زبرياتي بغزات داخي وورون تريساطم يقرا جيمس حقم خد جمارو جيمس قاتي هدي شوريلو خدي خد شغينا بارخ بروغرام متيلي متيوت مخوبة بروغرام يقرأ جيمس هاد بسيما رابا
داتق من تنيقرا جيمس قا ماريا منطقة خوشي بتاعي بتعامل عموخن مدري بتهمزمخ وبتاويل من ديانة خاتي وبتمقرون خامن زمرياتي رابا سوداني جيمس أي زمرتة إلى سبيشالي قديوخ وبخشاون ليش ميو أي زمرتة إلى الآشر بسرقس إلى نيو ريليس أزمرتة مقرون قا جيمس إيو وقا كل مشمياني وقرياني ميقرا جورج ديرو هاد بسيما رابط قمقارتلان بيك بلس قديوغ جورج هاد بسيما رابا بخيل دال بشان مخلوق مدرق خوشي بتايلي ميقرا كو بايلت هاد بسيما رابا ميقرا نينوس منشي مريزان خرزت قالت نهضرة وقا كلوخن مشمياني بيمان قاتوخن على خاميلوخن خديو بصيخي وخي أمتنا توريتا وطاريتون بشاروتا وخاميتون قينوتا قامت خط من قدمه هل يوم تخمشوشي بابي يومان السوداني أخشي يوم تروتا مدرب شاري مطراتي بمان قاتوخن رمشة بريخة هابي أموخن وخيا أمتن آتوريتا وآز مرت سبيشالي قام يقرأ جيمس إيو